الكس چمسروم مينير ايتبس اچكسن مدنون ورسيلومم كيز ورنرانك انكون كيشيرنر انسان ورنرانك تاكون كيز كيز